نحكي له حكايتي والناس نحكي له حكايتو وعلى بالي لو كان نغلط نخلص على البلاص لتحومتي هما الاولين اللي نبداهم بالخلاص الور قبل ما نشمع تاكست نكفي السبع ورق واللي خايف على البير يشوف لو كاش بلاق كيسرق

وانت تسمع يا تشكر يا مقطع مربع تخميمة وتقول يا عمي قلع خدمت التيمون يا جورناليز هيا تلعب معايا انا تيمو وانت غرق انا ويك نسمو على راس الصراخ مثل 26 مليار حرفو لنا اللي صور شعلو النار في الدار لازم بعتوهم في غار لبني ويطيرو نقبح وشخد نيرو ولا حسن طيرو خالف خالف طارو يبدلو بلاد الدورو حركة بينا نكترو مانيش حاب ننسى